0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في White Horse, Yukon.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.